0: خۆراکانە خۆراکی هاوسەنگی جوانی پوختی پاشی بۆ مناڵەکانمان بۆ خۆمان هیچ گرفتێکمان بۆ دروست ناکە. خۆراکێکی ترمان هەیە، خۆراکی پێوتریە دەستکاری کراو. خۆراکی دەستکاری کراوەکانە بن بە چەند ئاستێکەوە. خۆراکێکمان هەیە دەستکاری کراوە، بڵێ بەڵام یەک جار دەستکاری کراوە، دوو جار دەستکاری کراوە، بەڵام خۆراکێکمان هەیە پێوتریە فرە پرۆسس کراو، واتە زۆر دەستکاری کراو. ئەمە گرفتە
1: بەڕاستی زیاتر دکتۆر حەزەکەم باسکەین جگە لەوانە چی تریش هەیە؟
0: چی تریشمان هەیە بەڕاستی
1: ئەمێ
0: بۆ نمونە فاسفودەکان. فاسفودەکان خۆراکی فرە دەستکاری کراوە، یعنی زۆر
1: ئەو لەمان خراپترە
0: بە دڵنیایەوە بەشێکە لەوانە خوشکی یەکترین خوشک برا یەک باشە. خۆراکی چیمانەیە فاسفودەکانمانەیە ئەو ساردەمەنیانەی کە بە تۆ باسی کرد مادەغازیەکان بۆ ئەمانەیە هەموان فرە پرۆسس کراون، زۆر دەستکاری کرا ئەوەی کە تۆ دادناوە ئێستاکە. ئەمانە هەمووی زۆر دەستکاری کراوە. ئەنجام من با بێمە سەر دانە بەدانەی ئەمە ئەگەر ئەتەوێ بێمە سەری
1: پێم خۆشە. بەڵێ ئەرەوەڵا دکتۆر با لێرەوە لەم بابەتە چکوڵاتە و بسکیدانەوە دەست پێ
0: دەست خۆش بێ بابەتەکە چونکە زۆر گرنگە، ینیێ بەڕاستی ینی ئەم ئەڵقەیەکی گرنگە بێ بەڕاستی بۆ هاو نیشتیمانی خۆمان ئینشاڵا بۆ دایان و خوشکانی خۆمان دادەشان و جان. ئێمە وتمان خۆراکێکمان هەیە زۆر دەستکاری کراوە کە ئەمەی کە ئێساکە نمونە ئێمە سیرەکەی لە مارکێتەکانە یا لەو دوکانەی کە مناڵەکانمان ئەڕۆن شتی لێ ئەکڕن چییە بینین؟ یەکەم جا لە ناو پاکێجە نیە، مەسەلەن جبسێکە یا مەساسەیەکە یا بسکیتێکە زۆر جوان ڕازانراوەتەوە، وایە ناوێکی زۆر بیرقوبارێن داناوە و لەگەڵی شایە جوانی ئەو پاکێجە وای لێکە ئەم مناڵەیە ڕاکێش بۆیە بەدایک و باوکان ئەڵێن بە جوانی پاکێجی خۆراکیەکە هەڵمەخەڵەتێ ئەمە خاڵی یەکەم. تکام وایە دایکان و باوکان بە جوانی پاکێجەکە هەڵمەخەڵەتێن. ئاوا کە سەیتان کرد ویستان هەر پاکێجێ ویستان بیکڕن بۆ مناڵەکە و هەر بابەتێکتان ویست بێ و مناڵەکە و ئاوها بیخە سەیری پشتەکەی بکە بزانە چی تایە. ئەگەر ئەمەی کە تایە کە من و دادەشان و ئێستا باسیەکەی ئینشاڵا حتا ئەتوانی دوورکەوە کوالتیەکەی زۆر خراوە. ئەگەر من و تۆ ڕێکەوین بڵین کوالتی خۆراک لە ئەستێرەیەکەوە تا دە ئەستێرە چەندێکیە دەیتێ، مەسەلەن ئەڵێم ئەم خواردنە یەک ئەستێرەیە دەبێ، مانای کوالتیەکەی زۆر خراوە خراپە. بەڵام ئەگە بڵین کوالتیەکەی باشە ئەڵێم دە ئەستێرەیە دەمێ باشە من و تۆ ڕێکەوت. ئەگەر بهات و ئەم پێک هاتە خۆراکیانەی کە من باسی ئەەکەم لە ناو ئەو خۆراکە لە پشتی پاکێجێکەوە هەبوو، تکام وایە کوالتیەکەی خراپ. یەکێک لەو شتانەی کە زۆر گرنگە شکرە،
1: شکر
0: چەنە شکری تایە، ئەمە زۆر زۆر گرنگە. جا من ئەمەوێ پیشانت دەم
1: پێمان خۆشەوە
0: زۆر زۆر گرنگە. ئێمە لە کوردستان ئەمەی کە ئێستاکە نووسراوە ئەمە پێک هاتەکە هاوتم سەیری پشتەکەی
1: کرد،
0: سەیری پشتەکە کرێ بەم شێوازە. ئەم پشتەیە ئەمە پێوتریە فود لەیبڵین، لەیبڵی فودەکە، لەیبڵی خۆراکەکەی لەسەر پاکێجەکە. ئەگەر سێک ئەمە
1: پسکیتێک،
0: ئەمەی سە پسکیتێکە کە بەدەستمەوەیە لەیبڵەکەی بەم شێوازێ لە وداڵتانی ئەوروپا دادەشانەوە ئەمە قوبڵ نایە، قوبڵ نینی نایڵام خواردن بێتە لە کوردستان بۆ وڵاتی خۆیان بوو. لەبەر ئەوەی ئەمەت بینی و پێکاتەیە دایکەکە نازانێت چی تایە، چوزانێ فەقیرە. ئێمە سێ شتمان هەیە زۆر مەترسیدارە، زۆر ئەبێ ئاگامان لێبێ. یەکەمیان وەکو من و تۆ باسمان کرد، یەکەم شەکرە، دووەمیان خوێیە، سێمیان چەوریە.
1: واتە خوێش هاوتایە لەگەڵ شەکرە زۆر
0: دڵنیایی و بە دڵنیایی دووبارە یەکەینەوە خاڵی یەکەم شەکر خوێ لەگەڵ چەوری. ئەمە پێک هاتەکەی نووسراوە دایکێکی فەقیرە نازانێت لە خۆراک شارەزانیە چوزانێ شەکری زۆرتیایە، چوزانێ خوێی زۆرتیایە، چوزانێ چەوری زۆر
1: منناڵەکە لەگەڵ نەکییا لەگەڵ با پیریا ڕات سوزانی نیخونه تا آن نازانه حق خوشتی عیبانیه لواه نازانه چون که
0: دست خوش بونو من نسرا و آم خورد من نسرا و بونو من 6 گرم شکلیتیه
1: بله
0: یه سوزانی 6 گرم زوره کما شونه براستی
1: بله
0: ای حل چیه و کوتم آم ولله لولاتانی اوروبی ولولاتا پیش کوت و کانم نهالم بیتناو بهیت شوازه بهیت شوازه که مرگ پیدرا و نیه بیتناو چیه و بیتناو ولاتا کانو ای حلیان چیه دانی کی ترمان هیا اگر سیری کن اما ولو بچوک بو نبا برد من بچوکم کدو تو
1: باشه دست خوش
0: اگر سیر کی اما داده شانو اما ولات لو ولاتانی اوروبا پیوتی نظامی ترافیک لایت
1: واتا
0: ترافیک لایت سیستم یعنی چی اما لا ترافیک لایت رنگی چی مان هیا سوز مان هیا
1: باشه
0: رنگی زرد مان هیا و رنگی
1: سوریش
0: مان هیا شکرکا اگر رنگ کی سور بو معنای وای اگر در به ما شکل زورت یاه
1: وای
0: اگر خوکه رنگ کی سور بو اگر در به ما خو زورت یاه اگر چوریکه رنگ سوز بو معنای وای چوریکه ام خوراکه چوری باشه زورت یانی اگر منو تو سیری کین او رنگانو بینی و دانی جان سوره لخواره و او بینی وا؟
1: بله.
0: علی خوی آقا دار با خوی زور.
1: خوی زوره.
0: او خوی زور تا تیه. فاما ام نظامی ترافیک لایت سیستمیه، اما مجبور اکری کمپانی اکل پشتیاب بنوسبه. مجبور اکری هیچ خوراکی که منال ل دنیای ل ولاتی پیشکوتو لبی امنای تجربه. نه اکری به تجربه.
1: باش.
0: بو لبرو. فبوي منو تو ريكوتين اما سيش بيكات خوراكي معناها بي اعقداري بين بابتي شكر اما شكر شكر بمشي واز شكر سرچاوي كي باشي وزه بلام شكري ساده وشكري خوراكك اگر بس خودي خوي شكرك به اما گرفته بلام سرچاوي شكري اما ابي لا شكر الوزا كان به
1: بلا
0: لو يبقى برسيب الله شكري آلوز يعني شيء بنمونا شكري آلوز يعني دانة والله طواو يعني تو بياني نانك أخوي ناني أديب من الله كد نانك اللي جنمي كي طواو أما نعمة براستي
1: راست.
0: أما قرفتي تانية بلام تو أقربيتو أو أردي كد أو كي كي تدرس كراوة أردي كي صفر بي أما معناه وايا شكري زورة
1: واي.
0: بو أردي صفر يعني شيء اما گله گنم که داده شانو گله گنم لچی پیک ده لسی چین پیک ده چینی توکلکی که پیوتری توکل کانزایتی آیا کانزا فیتامین ماده ریشالی کان ویتامین کان کانزا کان دژ اکسان کانی تی آیا فایتو کیمیکال کانی تی آیا که زور گرینگ بولاشه ایم رو ادباری از لنا خوشی و شرپنجه و مانه
1: زور باش
0: اما اردی گنمی تواو اما لاب راو توکلکی لاب راو چی ما و آرده سفر اما بیالین آردی سفر لکرد خوما
1: بله بله تا آردی
0: سفر ام آرده سفره هاتو هیدن هنامیانه کردیوانه باوچه که باشه آردی سفر چی تیایه بس نشاسته توزه ویتامین لگل چیا لگل توزه کانزای
1: زورج مرغوبه لای خلق دکتور
0: باور کمی که من باید بود باسته کم بمشه وازه
1: راسته
0: و تا ای گرفته کی چیه؟ اما یعن گرفته کی چیه؟ گرفتی شک ام شکری ای شکر شینه چیه؟ ام آرد سفره
1: بله
0: گرفته کی وی؟ که اما زو شکری منال که بر زکاتو زو شکری منال شکری خونی منال که زو بر زکاتو
1: بله
0: لناکا و ابی لش انسولینی هبی بوی دای بزینه که دای بزن زود ابی دای بزینه بزودترین که دای بزینه منال که تاقیه که وزیه که ورگریه بلا ناکه ها تاقیه نامینه دوی سانه و دعوایه که تو لش دعوایه که تو
1: لش دعوایه
0: که تو میش کشتی که یلا میش کپیه اوتی ریورد سیستم و حتی سیستمی پاداشت ام سیستمی پاداشتا الی من پاداشت ادم و خوشیکت ادمی بمرجی شکرکب خویتو اما یکی لگرفته که
1: بلا
0: کمپانیه زبلا حکان لشکرکه بس لیره نا وستن بوی دای کانو باو کانی خوشی خوب راست شکرکی اگر رنگی سور بو اما شکرکی زیادی تیایا بلام لسره منا وسن ارون شكلي تي أكن طبعاً شكل قرانة تي ناكن هاي أي شيء تي أكن شكل قرانة شو نشكل خلنا ناو معقولة شكل خلنا ناو بسكيتوا
1: أي شيء تي أكن دكتور
0: مادي شيء تي أكن بيو تري مادة شيرين كركان
1: بلا
0: شيرين كركان وكو أسبارتا مدة سخش كاني لقال أويا أما إيش يشتام شتكي تري بو بي تي أكن شيء شربتي چی پیالن گنمشامی شربتی گنمشامی شربتی گنمشامی پیوتری های فرکتوز سیرپ شروبی گنمشامی کی تی اکن چکه زور شیرینه فرکتوز شکری میوه امی کتی اکن زو اما شکر برز ناکاتوا او شکری تر شکری برز کردوا ام فرکتوز یکسر بو جگره رو یکسر بو جگره رو هیچ مجالی که تیانی لجگره رک ابی بچوری اگر لیده داشتان اونجا فا ابی اگر بی اگر بی تو اما دی کتو ایکری دایکانو برس دایکانو باوکانی برس لش پشتو پیک هاتکی نسرابو های فروکتو سیرپ های ایچ ایف ایس بزانه کوالتیه که زور نزمه يك استيري بري اما يك
1: بحش.
0: اما خاليك
1: بله
0: واتا امي والا منالك كر تشوري جغري بو درستك ببر دوامي داد شنو
1: ايبيني
0: دا شانو داد شانو ببر دوامي ابي ام منو توريكين اما بيك جم وايلنا يا منالك شكو اخواي قورا اي باريز يك جم ما بي اخوا دو جم بي اخوا طبعا هيج منالني ني اخوا همو مناله بركوتي هي بلا مهم ويا النبي بخو نبي بخو كچون ككبو بخو او منالين ابدا وازيلنا يعني دادا شانو بو اوي مناله فيري خوي شي خوراشي هاوسنگي بوبكي ابي خوراشي هاوسنگ كوتار خوراشي تندرسكي 15 جا بيخيتا بيشي
1: بله بالضبط
0: واتا 15 جار من پیوستم بوی ام مناله خواردن کی هاوسنگ بخمه پیشی بو خو یکی باشی فیرکی ای اگر 15 جار تو امت پیدا
1: ای باکی
0: ابه بخو یا ما به بخو
1: اكيد بالضبط
0: بخو
1: هل بد اگر منال ببور دکتور او زور زور جولاینه بوایا او همو رو روشتنینه بوایا او همو طاقه نه بوایا يعني كارثات براستي قوما بجدي يعني براستي زور زور زور كنترول ناكري اشي تا ماركتك والله من خوم تنجر اون بسر هاتوا اقلي نو ماركتك
0: والله
1: علي الا من امبي يعني خلق سيدك وازانيتو للرازيلي والله للرازيلي مني شي باش لا مالو بدرسكم خواردني بين بلام يتر اقري تشيلي اكي هندي جار ابي بقرفت بودايكو باوكا كشتو بويناكري تو او چند پروگرام مان کرد ولسری ازانی که امشت خرابه. حالا بات اگر آجولا زور نبی کارساتی زور جورا قومی نام منالنده. بداخوا زور. انجا حذا کم تو زیگ جورانیش باسکی. بداخوا لکادج میرکانی کوتای شوا. جورا هر ذکران بو اوی بمن و بو اوی نخوان زیادتر موبایل که با کار بینه. اچه یک دبی امن کلا لگل دوسر نو علو جبسانه بتهای بته چو زنم خون بینی و ما ام بسکیتو پاپ کیکو امانه آبینم
0: راسته
1: لسر او هر ذکارک گرفته کی چیه؟
0: زود گرفته چی جوره دادشانو گرفته کی لواه و کوتم امای امن علی که من باسم کرد و تو باسی که ام هر ذکاره اگری توجبونی چون که هندیک من لواه تمانی من علاقه توزیک روش تسر و ایتر ورزش که چی نامینه جولاکی شی که من بتو برادر نه او ماله که علت شوار دیواره والا ایت جولاکی شی نامینه آبی به چی ام همو شکلیه چون که از این چنین شکلی تیاره یعنی تصور را که یک هیچی که ماده غازی کن یک
1: کلاه
0: اینه که لو جمعه کن لو با بتس ماده غازیانه لوی نزدیکی دوان زکه و چک با شان زکه و چک شکریتی هست. خودی خوی بس شکریتی هست. چون آنها بس شکره لگل چی لگل کاملاً رنگو کاملاً ما این ما پیکاتی پارزر هر آوانی تیاره براست. ای اما گرفته که براست چش چشی بود درست. و کو خوشت اوتت. ام منالی که تو ای بتناو سوپرمارکت که و کوتم. ام ریورد سیستمی کلمش کی منال که ایا فیری ابی بدستی خوینیه. خواهی گورا و انسانی درست کرد و حزی لخویه مشک مروف حزی لخویه تو خواردنی بخوی بيخوي بحزل ليه بيه؟
1: لا والله بكردية كي وبختية كي.
0: كم شوري بحزل ليتي؟
1: زورنا زوج لقط شوري شاني.
0: بالله محرت شوري كم بين حزل ليني.
1: بالضبط واه.
0: آه ما قدر مم قوشت يا كتشور بو. اگر دوگا کی لگلا به خوش تر دیان؟
1: نه والله.
0: معنای وایه. میش کی مرخواهی جبر وایم.
1: دعای که بالضبط.
0: دعای چیه که خوی شوری شکر امانه امسیانه. کمپانی خوراکی که آن حساآن چیان کردو؟ حساآن ام ماده سی ماده خوراکی بازم کرد. شوری لگل خوی لگل شکر هناین خستیانه ناو ماده خوراکی که آن بوی ام منعالیه. امرو شریبت و فروش بیانی دیسان و پیاد بله ولی الله یابی بیکری تو بام دایه. بسیار. بو لبروی و کوتم. ام شکریا نارن گنمی کی توال شوفانی کی جوان بود روس کنو بیب. ایکن نایکه تو مناله. او ایوه زورترین قازانش که بر راستی. فام شکریا که لب مشکل کانتی. باشه. ای چوری کان. طبعا ما گر سیر کن چوری کان نزرا و چوری کانی شی پیکات که و کوتم لیان نزرا.
1: بله.
0: با تصوری تو لأم بونو من جبسي
1: باشا
0: بونو من أمنا الله أم هرزكارة جبسي كأخواشو
1: باشا
0: أم جبسي كأخ أي خوا
1: بلى
0: لو يبلي دلي خوش بدايك كي بلي ما بتاتي على الأقل بتاتي بتاتي ناخوا أو من الله كتو أو جبسي ديت أو بتاتني جيراوي
1: بلى
0: جيراوي يعني تي جيراوي طوز بتاتي لناو یک دنیا جیراوی نهاو سنگو فر پروسس کرا دسکاری کراو زور دسکاری کراو هاتون ام جیراوی اندروس کدو لبروی هرزان کوی فام چوری ام رونه ازانی رونی چی بکارینن بو دروس کردنی او خو قابل برون رونی کردی بکار
1: قابل زيتي اصل بو
0: قابل زيتي زيتونت بو جوان بو کنه نخیر رون رونی کد بو دینن خو زيتا ب پروسیک کراو ب زيتي هدرجه کراو هدرجة كراو مترسي ترين بيكهات خوراكي بيكهاتي ترشة شوري لناو خوراكا هدرجة كراو كان رونا هدرجة كراو كان كان بانجليزي بيوتي ترانز فاتي أسد دادا شانو تصورك يتوجينا وكان شيالي إما تشنيك بومان هي ترانز فاتي أسد ورقرين ام ترانس فاتی اسید خوی یعنی چی هدرجه کراو غازی هیدروژن بزر زیتی که اهینن ابی برون بو اوی تامی خوش بیه بونی خوش بیه و کورونا خمالک بیه و کورونا خمالک بیه ام غازی هیدروژنی که هنان بسر زیتی که یا کبو برونی هدرجه کراو ام رونا هدرجه کراو ترانس فاتی اسید که تی درسته درسته بیه بو من هی ایما چنیک ترانس فاتی اسید ورگرین بو من هی ایما لسطا يك لسطي كوي وزكا يعني اگر تو 2000 كيلو كالوري للروجكا ورغري 1 غرام بو 2 غرام ترانس فاتي اسيد ابي ورغري لبشبس فتاتيا 6 غرام تي بس بتنيا اوا بس بتنيا
1: ليك جبسا 6 غرام
0: تي انجا علي والله من على كام بو توشينا خوشي
1: دوم راستا انجا جلويكا ام بروسا خوي او هاي بو شوي اگری هیا ماوی چند مانگه با سالیش امی که پتاتا نیو نایلین راو پتاتا لنا او کاغذ نایلون اب منه تاانه لو مارکت ها یعنی نازانی لچو حال جیره و بخواه خوتنی نسپلیتی با حال کراو نمو بردی با دان راو نه لبرادی شادان راو
0: فبوی من تو ابی بریا کمین دادش هنو او یکم او دای که بریزی که خوراکا کی بینی بمشی وازا لپشتی خواهد نکن نسراب و های دوباره که می‌بوی
1: پیاده کن ببره
0: دوباره کم اگر نسراب و های فروکتوز سیرب های فروکتوز سیرب و اتا گنمشامی شروبی گنمشامی که ایتیابو اما خودی خوی سبو بر رقم یک لکوالتی که یا لأستیره که یا بو بدو استیره اگر هاتو لگل یایت شوری که نسراب و آگدار با اما ترانس فاتی اسیدی تیایا روني هدرجه كراوي او استيركي ترشي لدزدا
1: راسته
0: او استيركي درشي لدزا هر ما هر ما ونا نا اي شي تر ما ما خوي
1: بلى
0: بيكاتي كي تر ما هيك استلنا او خورا كاني كدو دادنا وبراسي خواردناني كبناوي خواردنو
1: خواردني
0: خواردي منال كان ما انا كاين براستي
1: بلى
0: ايش شي ايش خوي طبعا وكوتم ام كارغا خوراچانا هرزانترین خویت یک ناکری برون خوی خوی توزه گرانتر ارون ارون وکو خوی پیو توی مونوس سودیو ام ایم از جیت یکن کلا خوراکه که ای اما خودی خوی ام مناله که اما اخوا اگری تجبوی نخوشکانی گرچیلی بوزی آکا چون که ایم لراج یکا بو من هیا 2000 میلی گرام سودیوم بخوین لیره نسرا و دایی چی برس چنی خویت یایا اگر خویکا او خویکا لسر پشتی خو پاکیجی خوراکا کویا اگر رنگی سور بو بزانه او خوراکا خوی زوره و تا کوالتی کی نزمه بو اگادر به ک یک شکل پیکاتا کان تر کل گل او پیکاتا نیت براستی باسم کرد اما یک له خالک و تا منو تو یستا ک باسی چی مان کرد
1: بله
0: منو تو باسی شکر مان کرد وتمان اوی کتیاتی شکره بلام ام شکری که لو خوراک خواردنیا هیا
1: بله
0: یکم اردکی اردکی صفره
1: و
0: تا توکلی و نعمتکانی گنمکی لیکراوتو هر همی نماو هیچ بس اردکه بس وزه بس وزه لگل کانزا و فیتامینکانی لیه بو تو یک توزیتی اماو بو پروسه کردنه و دستگاری کردنه اوشی نما براست اما یکم دوام خالباسی چوری من کرد من چوری رونکی که بکاری یعنی رونی چی خورمای کم کوالتی و زور کم کوالتی و هاتو و نا هدرجه هن کردو و که هدرجهش کرابو ام هدرجه براستی یک دنیا گرفت من بود درستکا زیا وکووتم لروجه که ایمه با معنی یک غرام ورگرین یک غرام با دو غرام که جینوکان سلمانیانه اگر بیتو دو غرام دو پرسنتج زیاتر کن دو لصد زیاتر بکره و اتا اگر دو غرام زیاتر کن لآستی لشی خوتا یا بستو سی لصد تو یعنی او منالا اگری توجبونی بد نخوشکانی دلو دمارکانی خوانت زیاد رو بی
1: راستا بزبا انجا زور زوریش بینی معنی ایسا دکتور لتمنی که زور زور کما چواری سرطایی پینجی سرطایی من امسال زور زورم بینی و توشی نخوشی شکره بوا
0: دست خوش
1: اوم زور زور بینی و او حالتا
0: اوی شکره دور
1: بزبط راستا جگل شکره چه نخوشی که تر هیه که اگری هی لتمنی او منالا لو تمنه کما توشی ببه
0: با من پید بلیم سی او گرفتانی که وخو خوتو تد لهر زکارانه ولی توی جینوکی ایمه دوائی هر اگر بکری و نیمونه اکشتان بو نیرم لسر او توی جینو
1: زور باشه
0: اوی که لهر زکارانه اگری توی جبونی هی یکم قلبی اکی زور که قلبی زور هبو لناو ریجه اوانه واتا هورمونات اگری توی جبونی تکچونی هورمونات واتا یکم قلبی اگری توی جبونی تکچونی هورمونات فراکیسی لکچکانه
1: بله
0: فراکیسی که زور بی زوری چون ام دوائی تمنی گوره ابه تو با مشکله و ببه تو او دوائی پروسی زواج بینه اگری توش بینی
1: گرفتکانی هر زور زوره بله پروسی
0: جار زوره
1: راسته.
0: یک جار زوره نبونی منال انجاب رو با دکتور و نازام
1: همو اکارکانی منالیتی حتما
0: هموی اول
1: راسته
0: بویا پیو تیه بومب اما بومبه
1: تایبتیش بو کچکان زور زور لوانه
0: آفرین هر رک در دو جینوکه باسی او مانکش
1: بالضبط
0: هر رک باسی او
1: کچکان
0: بو کچکان
1: دو جار زیادتره
0: دو جار بلیسی جار براستی لو زیادتره
1: بالضبط
0: اما لو نخوشه نخوشی پستانی خوی لمناله شکری جوری یک لمناله استاک وجودی پستان زیابونی پستانی خوی شوری جگر لمناله تصور رکی زرعی جگر لمناله استاک مشکل نخوشکانی گرچی لیسا لمناله دو زینو براستی يعني ما هو كاري شيء
1: راسه غرفته براستي ابي تشاره سبكري اويكا لمولاتا بالادستا هر كسي شيناوني براستي اما غرفتي هي زور زور غوريا و بي في سي بتشاره سركدو بي في سي با وستان هي براستي باشا انجا دكتور باباسي اوبكين باشا يتر من ناهله من على كم او بخوا
0: باشا
1: اي بديل تشيلي بكم
0: چونك دس خوش او بسارك زور غرينغا اما اما دشمنی هیچ کسی اکنین هیچ کارگی که خوراکی نید دارد یعنی ابدا دشمنی دشمنیتی ناکن
1: بله
0: بله اما حقیقتی که علمی زانستیه براستی بله تو او هیناو ریگا پیدرای چکمان ریگا پیدراو ریگا پیدراو خوراکو بله کوالتی اکی لده استیره رقیق استیره
1: خاكم تيش
0: خلينا ما بقى استريكش بيني لا بدوي كومل بيكاتيك يا لين كاكا استريكش شكون من باسي او كان يد دنيا تريش تشتيت يا
1: بالضبط
0: يعني مثلا بون منى داد الشان يشتا من امانيك الزور سلكي بو من باسم من باسي بيكاتا كان يتركم حرنيه لوي بلي سالب يدني يعني استدنم يعني
1: بس دكتور تخابع من بيش قوي والله ما كبيتي ومن حزه كم او جاليه بينمو يكشي لسر بلا برادر انا اتوانم او جاليه بين ملايخهم ببورن باش من اما لما لو هنديك جار خم اماديكم باش دكتور نمونيك ببعثك
0: لما لو اماديكي
1: لما لو اماديكم
0: باش
1: بل عادة بيكاتك للدرة وأكرم. لما الله وبا أي قرم أما ذاكر لأني خان ما خوان أما بزانن ما ويكاد جميرك إكيد ناو سلاجك أو يتر توزيك سار دبيتو أو أخوري هشت أو باشرة.
0: بيكاتك إيش هي تخوان؟
1: بالضبط بيكاتك أي بالضبط شكره وجلاتينه ونشاصه ورين خوراك. من لما الله أما دروسه كم هشت أهر باشرة. بلام خيره أما نزيكي دو ساله لوانه لماركيتا كيابي هر وكو خوي ماواتو من پینز زقل بفرقرك داري بينام نامينيت اتويتو ابي بشلي اي اما چيت يدعوا ماوي دو ساله لنا او زرفايا لماركيتا كا وكووت ما نكراوة برادوا ومبرديشي بودانا جيساوا لبال سبتي شانية يعني بوچي هيچي لنا يا اما من حزا كم او والله عم مدس كبير
0: دكتور بيدا من حزا
1: عفو فرمو ببولا
0: دس خوش بي خودي خوي وكوتت اما اقر مثلا اما
1: بحشا
0: اما وكو خوتو الشكرة لقر رنقا
1: جلاتينا
0: لقل جلاتينو تواو
1: بلا
0: بالله اما يساكوا ليرا دوينا
1: بحشا
0: اما اقر استياري بيني لديا چن استيري دي لكواليتي كي يك استيري شي
1: باشا
0: باشا او كو خود اگر استيري شي بي
1: باشا
0: با بو لبر وي كو تدم زو شكريتي هيك
1: بلا بلا
0: بلا مو كوت مان ام شكري كي يسلم يا هي او شكرني ويتو لما لو درستيكي
1: بالضبط
0: اما يك
1: او بك عبره بك ارك كي داخا
0: اما خاليك
1: بالضبط
0: خالي دوام چيت يا رنجيت يا اما رنقه
1: وا
0: ام رنقانا او يسلاي خوم نسيمة رنجا كان جرون رنجا كان طبعاً إما لزانكو بخيون كارانا يلينو رنج زور زورة لو هي 5000 رنج هبي
1: بالضبط
0: بويا ل أم 5000 رنجا دزقاتن دروسية جهانية كان هاتن إي نمبر يعني رقم يعني بيدا جمار يعني بيدا وتيان أم جمارانا سلامتا بو بكارينا سلامتا بو بكارينا أويك لبرشاو مانا بلان داي كانو بايك باو كان أجر تو امد دابه منالکت رفتاری چی جیاواز د لمنالکت بینی یکسر په معاملې
1: واته چون رفتاری جیاواز
0: مثلا بند منال اس امیکل امات یو دوت یو جنوی ګوله ل بریتانیا کرا لس امرنګانه امرنګانه تو دوت یو جنوی ګوله ل بریتانیا کرا
1: بله
0: لس چی بو لس امرنګانه ک استاکه وانی ک سلامت نکنا سلامتک لسر سلامتك أنك لناوينا لناو أم خوراكي
1: بحشا
0: بيني أنا وهنديك لو رنقاني كسلامتن داي كانوا باوكا كان رفتاري تنيلة من على كان يعني دي زيا فرجولي زياتر
1: فرجولي
0: بويا لم دوايا هندي ولا تنبن لسر أمبابتانا نيان هيجبيتناو ولا تكان يعني ولا برشي لبر نخوشي أوتيزم
1: نخوشي أوتيزم
0: وتيان في أشي أمرنغانا بيوان ديها بمنخوشي بمنخوشي أوتيزمو بو يزورتون بون لسر أمرنغانا هم أمرنغانيان جاري كتر نهيش بيتناو ولاتكوا هم أوبوكا كومل الرنجان لابرد لسستمكيا وتيانا وجاري كتر نابي وديسانا واللسر أمخ بيك باكيجا خوراكيا لسر باكيجا خوراكيا كي كأمدان راوا رجماري شكات هي جماري شد هي كأقر رفتاري كي جاوازد لمنالا كدبيني بابوني خوادري أبي يكسر بدزقات أندروسيا كامبلي
1: راستا باش دس خوش دكتور انجا حزا كم كوتا برسيارن بچينه اوهو اگر برادران هاو كاربن بچينه اوهو توزك باسي او جبسة فتاعته بكم پيه موابه اولا اشتهاني اشت دروس كراو برسيارن هيلا سري فرمو دكتور بيت ايره عفو برلويك باسي اما بكين
0: باش
1: حزا كم بيمبلي اگر ببي با وزيري تندروستي نالي امانه بيت ولاته
0: وزيري تندروستي والله هي مهم ترين شتا زين شي اما ابي اما طبعا وزاره تندروستي لاي خومان
1: باشا
0: اي شكن دزغا كاني خوشمان اي شكن
1: بلا
0: دزغا ناوند كان اي شكن بلام اي شي شفتري ابي براسي باشا
1: بالضبط وكنت
0: مكرر هدي تندروستي قشتي رهندك زور زور قوري اما انا اكري باشتر بي اكري زور باشتر بي
1: بله بله
0: اكري زور باشتر بي بهوي اوي كتو بيت وكوتم استاو خوراكي كمن باسم كت لا بيشتي باكيج كو كوار رنگا كان رنگا كان بو داي كان باس نكر وات همو خوارني كادو دو جورو اما نايلي براسي نابي بي زور زور توندي ولا قال يا هني فورمي شكات والحاصل كومل برينسيبل هي لبواري خوراك ابي جيب جيب كريل الماركت كان ولا قلي شاي بويا و اما كاستاكتو باسك اسا مثلا
1: بون من ام بوني اون بوبكا جماعه اما في موابي الا نتي دروس كراوا اما فستقه
0: بحساب فستقه بس خدي خوي قال لك توزي قال مشامي و بوني شي فستقه كي داك
1: اخوا بونك اشينا
0: أمي كمان هي ما باس كان مثلاً تو باس يوم شيبس بطاطا كده ما يساك إلا برد اسمانا ما كوتهم دوباره كمان بطا أما بطاطا نية
1: جيراوي
0: وتمام أما جيراوي أما بوب جيراوي براستي أما قرفت بوب ناله واتا كواليتي كي زور خرابة لروي شكروا لروي خويوا لروي مواد باريزة ركانه وهذا مواد دج أوكساني تيا كان دج أوكسان بو شيء نك دج أوكسان بو لشيء ما يا باريزة لشيء ما بي بو باريزة وكو خوتو تد أمينته و بو إيه بمينته أما دا باريزة ريكلام
1: أو ترشيو توني خو ببري تونو لمن دوزية شيء أو
0: دست خوش بالضبط وايا
1: على اللي مويا هنديك بالضبط
0: بالضبط وايا أما هموي مواد باريزة ستريك أسيد وأوانية تي كان بو ترشيك باو تنديك باو لويا درستيك أما أنا كواليتيان يك جارنزما أجري مترسين خوش كان براسيل من الله كان زياكن هم لروي خوي وهم لروي شكله وهم لروي شوري كوا كوا لقل لقل يايا وكوت المواد باريزة كان ورنجا كانش أما هرهمو لخوي جردو بويا وببيتو جينا وكان أو مادة باريزة رانا أو مادة باريزة يسا مادة كي باريزة هي بنزين هر بنزين مادة كي باريزة ترمان هي كأخريتنا وفاسفودة كانوا بوي او بتشوري بمينته بجواني بمينته اما د پاريزرانا بين راوتو اگر بيتو دراو بجرج بو زياده كيعده واتا زورترين رجته دراو نخوشكاني گورچيلي بو دروز بو نخوشكاني مشكي بو دروز بو براستي اما نه هموي لنا ام خوراك بي كواليتي انا هي براستي بويه من پيم باش امانه او دايكو خوشكانه او دايك باوك بريزانا حتى أتوانن بركوتي منال كانيان بمعنى كم بي ناتوانين لايبرين
1: كنترول كري
0: كنترول
1: بالضبط بالضبط
0: كنترول لاكري بلام حتى بتواني نبي بخو منال كفيري ببي بوي بتواني بيخوا براس
1: دس خوش دكتور
0: أنا براسي بابا
1: زور زور سباس تكم
0: براسي بدي لكيشن بكم أجر كاتمان والله
1: بيم خوش فرمو
0: أجر كاتا كمان
1: بلا كاتمان هي
0: كاتمان هي ببور انت خوا
1: نانا
0: اوي اي سلاوي دايك يقبل باشا من امين ادم الى ماله وتشيبا
1: باشا
0: لماله يك دنيا فيكاتي جوان هي تولا جاتي اوي لجاتي اوي مثلا ما دغازي شيري بري
1: شير بخو
0: ماستاوي بري فيري شي خوادنيك فيري ماستا خوادنيك فيري او خوادنيك لقطاب خانه للدنيا دادشان لقطاب خانه كان جيجل او نابي وجودي هبي جيجل او بو منال فيري فری آو خوادن بی، جگل آو، به هیچ شوازگ نه الان یشته کی تربیت جورو.
1: راسته.
0: فبوی فری آو خوادن بی. امجا دیت او تو لجاتی اوی به مدرسه کی؟ ای باشه. لوجات درسی کی؟ شوفانه کی جوان بیک به آردیک لگل نوکو طحینیک و تیکالیک لگل میوکی اگر تو از شکریش هنی شیتی بکی. شتكي خوراكي كي هاوسن وحتى كواليتي كي توزي برز كدوا استيركي ليك وكد بتشوار ببينج بشش بحوت بركوتي شي تارا ديك
1: ولا مال الشوت واني بطاطا كلا ما شاء الله سخان مانها مو اير فراير هي لمالو
0: اتواني
1: بو خود لمالو لبروني كي تندروز آماده بکیت و زور زور سپاس دکم دکتر من هیچم نماوز گلا دست خوشی و سپاس با تو حزکم هر دوکش من روبکین او کامره و من قصه خوم دبه با دیکو باوکانو و توش آموشگاری که خود هبه بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس با دکتر که امرو لگل من آماده بو سپاس با گفتو گوکانی و لیره و منیش وکو خوم وکو دایکک دعوتان لیکم که وکو لگل دکتر آماده من پکر دو باس مکر نتوانین کنترولی بکی نتوانین که لگل منالکت اچیتا مارکتی که و زوری لیبکی زغتی لیبکی که بلی الا تو نبه بکرد بخویل بلی لعنه کمالاتی که خلکی ایما و هزنا که کتول برتندروسی منالا کتب عقاری کتره اشکته و باید دعوتان لیکن که چوکره هر زکاره کن اوانی که ایتر تازه گوره بن گرنگی به جوانی و تندروسی خودتان بن ایتر که گشتی تا تمانی که و خود پرورده نکر ناشتین داره که ایوانی دکتور بزبط به طیبتی خاتون نکن و لگل دکتور عباس مگر همیشه حزمان به جوانی و به باجمانه و ابل هر زکاریه علا تمانی چهار دو پانزه سالی اگه داری تندروستی خود بی سپاس با بینر بون تن و اگر دکتورش تیکی ما و گرن مایی
0: که فرمو دست خوش مسجده که تو کم بی
1: زور زور سپاس دکم هر بجی دکتور انجام من لیره بردی واجوی میوانه کنم هی دکتور هر میوانه گت لی من واجو من بو بجی بیل لگل نایی خویا وکو اشی فیک بو همیشه لخاک امنیتا انجا برای زیشتن پیم خوش واجوی کم با بجی بیلم چاو خوش بی اول لیوه قلا مکان هی دکتور تو خود قد امشتانه نخوی
0: من لا بلن. والله أبداً
1: أبداً
0: هي المم أبداً
1: ناية تمالي شو
0: ناية تمالي
1: سكري تمني هرزك عروش تدنيا
0: بر والله هما
1: ناخد
0: بس نعلمه نو والله دايك يشتي تب يشتي باشام باشام
1: الحمد لله
0: والله أنا عاقل فيربون
1: أو تاعت راحتون
0: والله راحتون خو أبو بخو
1: أكيد أكيد
0: لو يجار بجار بركوتي أنا لو كوت ما بس كمة
1: زور باش
0: هل يري اعتيادية
1: ده هر شيء تبي خوشة بس خوش دكتور زور سپاس تكم سپاس با حتنت من دومان کردی ایشالله کتا پروگرام من نبه اگل دست پیکر اما جا من پیکر بابا تی زور زور گرن که که باسی بکن ایشالله یکیم به پیرا و پروگرام سپاس با تو زور زور سپاس بله خوش ایستان سپاس کبینر من بون سپاسی زورم با میوانه کنم که همیشه آمده یان هی لپروگرام و همیشه آمانجمانه لتر بابا تی باشو گرنگو بسود قصب کنیم سپاسی زورم با هاو کرانم که تکی خوش با همولایکو خاطر نگم دست خوش دکتر
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1 گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 87.7

0: كريكار بين لي ايوا كما في خرابي
1: بلا سائما من كريكار كبول شوني كي جل فروستن كاريكر مع ويكي زور بوكاري كردبو يتر دليان كردبو
0: باشا
1: كريكار كان در كردبو هاو روي كردا سندكاكي اما ايماش جومان بوغرتو بدزنوسي خويو عريزيكي نوسي وكمان مع مديكي اوانيا لبروي عملياتي كي جورن بوكراوا دوای ورینا گرتو متوانه ورینا گرتو متوانه ایما بخوش حالی وانه لری پارزره کمانو پارزری او کمپانیای جل فروش نشم بانکر بناو سندیکا بخوش حالی و پاری او مده من باور گرتو که ام درک لاوتی آیا زائدن او يعني بيما نودوت من اتوي لو كشونه كار بيدوتي بهي شي ونعملو شو تشكا ها ناخوشي كوتو بيني انا وانا نامي كار كمولو شونه بلا مهم هو بيما ما فك ما بور قلتواني بيز قالوا يما هاني كليكار اينكا لهش شونه كاري كر داول خاون كاركي كا دستبري بوب كريا دستبري كومالاتي بلا تشكا تو امل دهاتو بكلتي براستي تو كاتيكا اكويت الثمانيه كوانيا
0: بلا
1: ناتواني كاركي خانه نشينه بيوكو هر خانه نشينه فرمان بريكا لدائريه كي حكميه كاركات
0: باشا
1: خانه نشينه بي
0: كي اتواني دستباري كومالاتي دابين كات؟
1: دستباري كومالاتي لدائري دستباري كومالاتي خمان هاي دائري زمان
0: كي اقريتواتا؟ چي كسيك اقريتوا؟ همو كسيك اتواني؟
1: بلي همو او كسانا اقريتواني كا لشوين كاركا كانو برامبر كاركان كريق
0: ورقل
1: بلام خاون بيش يعني ناقدته ها من خاون كومبانيا كي جورم او جوازا يعني
0: فرمان بر
1: ناقدته وانا تكمل فرمان بر خوم توقفات تقاوتي ملي ابر لنا ودايره كي خوم
0: حتى حكومي بيت جوري
1: ناقدته حكومي ناقدته تايبه بلا بس كرتي تايبه تقريته وانا ولا دهاتوشا بو خان نشيني كان زور باشا براستي هم يعني سائم لواني زور جال خان نشين ما بيستبي لكاتي لي بريني كموتشي فرمان بركان ابرا خان نشيني جموتشكي لي ابرا او كاتا كموتش لي ابرا ودواشا كي خان نشيني حكمي ملام ام بهيش نوعين ندوا اكوي نلي شي برا موتش
0: زور باشا رزان خان بينين بشكي زور زور بيكاد لا شاد سليماني ابينين بيشانغا اكريتو
1: باشا
0: بشكل پیشانگا کانیش کاری دستی و ایشی دستی وانن بابزنم ایو چون هاو کاریان و چون همه هنگی دروست کن نکل یعنی
1: ایما بردوام لحج کاتی کس بوانه یکا که پیشانگا یکی یا بستیواله کی اکی نوانه لقواردنو لکاری دستی براسی ببی برام برشونه که هم باور اگرین ببی برام بر با او کسانه دابین یکین یعنی ایما بردوام لحجتی مرسا لیکی آیارا لما نه هموی ببردوامی ایما امکاران اکین لمناسبه كان زور جار هي امل جني دس رنگينه كان مان هي ين دوام مان ليكن الان كتابك مان بوب كان بو شارواني ياخد بو بخت كان بو اويكا شونك مان بني بوي ام كالا كان يكون مان انت صح كينواني
0: جرينغام جور فيستيفال انا بو او كساني كاري دستي
1: بيكو مان تشكل بروي اما كساني كان تواني اوان ني دوكاني كان هبي تواني اوان ني شونك خوان هبي كالا كان انت صح كينواني كواتا اما زور زور باشا بو او كساني كا خريكي كاري خوان وكاري دزرنجينيا كان ولا همان كاتا زور كومبانيا اتشي كاتو بباريك خياليه امانه
0: بيكمان
1: منالي فقير براسي ناتوان انتواني اوانيا كا براباريك بن بوشوني تاب اما كا بوان او فيستيفال انا او شونان بو دابينكين ببي برام بر بوان دابينكين تان لا امصال ليكي بينجا لناو هولي روشنبيريا اما بونيكي تایبتی با کریکاران من هبو لناو ساحی بردم هر هولی روشن بیری قومان کرسی و میز و شتمان بو دابین کردن و بو دزرنگینکان لو عرضیشتکان یان کردو بو اوی خلق کالکان یان ساخ کنو لو
0: باشا ابینم کالوانکت ایشی دستیا
1: ای خوما ایشی دستی خوما
0: باشا با دستی خود چن را
1: بله گن
0: خوش لبوارکایت
1: بلا بلا من خوم زور دمك يعني كمن باس كمن كم ما من البوم ما مصايود كاريكي هنارين بوب كان هر حزم لست سنين بو
0: كاري
1: اتوم لسبارتي قماش اشي اتامينم بوكرت
0: زۆر باشە.
1: لەسەر گوێنی هەبوو گوێنی بۆرە بوو تۆزێ بەشەکانیان پێوت. ئەم قسە ناوفاستەوە سپیمە کردەوانێ گوێنێ بۆرەکە بەخوری ئەم چنی نەخشم لەسرە کرد و ئەم کرد بە جاتە. ئەنی ئەم شتانە زۆر مناڵیش بووم ینی کە ئەوانەمە کرد. بەردەوام لە هونەریشا باش بووم دەستی ینی بەڕاستی و کەسانی کە کاری چنین ئەکەن ئەبێ دەستێکی هونەریشیان هەبێ لەگەڵە.
0: باشە ماوەی چنێکە چنە پێچ و تامە و دروست کرد.
1: لای ئەمە تقریبن لەبەرەوەی من دەوامم هەیە
0: ماڵم
1: ناڵم هەیە و کاتم کەمترە زیاتر شەوان ئەوی شەوان لە دوای تەوابوونی ئیش و تر تەواوی هیچ پێویستیان بە من نەبێ دانیشتم ئەم کرد تقریبن ئەم بە هەفتەیەک ئەو ئەوم تاوکرێ گنا خۆی ئیشی سێ ڕۆژ
0: پادە خۆشە گرنگی بە ئیش کاری دەستی بەرهەمی خۆماڵی
1: ئیشی جلوبەرگی خۆم و کچەکەشم بەرداوامینەکەم بەس بەداخەوە کچەکەم نەچێتەوە سەرخۆم لەو بوارێ ینی زۆر تااقەتی شچنی نیەشتانەی نییە
0: باشە خاتوورەزان تا چەند پشگیری خانمانەکە کە خاوەن کارێکی خۆیان
1: بێگومان زۆر زۆر گرنگە کە ژنان خاوەنی ئەوە بن کە کارێکی خۆیان هەبێ پیشەیەکی خۆیان هەبێ بۆ ئەوی لەسەر پێی خۆیان بستن خاوەنی ئابوورێکی سربەخۆی خۆیان بن بەڕاستی ژن هەتا خاوەنی ئابوورێکی سربەخۆی خۆی نەبێ ناتوانێت سربەخۆ سەربەرز بێ یاخود ناتوانێت بە کوردەکەی بەوەی کە بتوانێ بڵێ من هەم بتوانێت کە ڕوبەڕووی ئەو تیرانە بێتوانێت کە بە ڕوبەڕووی ئەبێتوانێت
0: زۆر باشە ڕێزان خان ئێمە لەرێ ناوەستی چینە شوێنی کارەکەت بەڵام پێم خۆشە لێرە دەرگا بۆ تۆ کراوە ئەگەر یادەوەریەگەیان بەسەر هاتێکی خۆش شتێکم مابێ پێمان خۆشە گوێبیستبی
1: وەڵاهی نازانم معنی ئەم ماڵە هەموو یادەوەری منایەکێ لەوانەکە کاتی خۆی بەفر زۆرە باری لێرە ئێمەش مناڵ بووین چیمانە کرد ئەمان و باهین بگرین ڕیشۆڵە بگرین ڕیشۆڵەکە بەها ڕیشۆڵە بگرین سوزگێکمانە هێنا دارێکمان ئەچەقان و تەختێ گەنمووینمان دانا بۆی ڕیشۆڵە بگرین پەتێکمان پێکرد لە ژوورە لە پەنجەرەکەەوە بە دزیەوە سیرمانەکرد زانانی ڕیشۆڵە بچێتە ژێری و ڕای کێشین چەندین جار ڕیشۆڵم گرتووە دۆزێ بۆ ئەوشتانە بزیێەوە بووم بەڵێ چەندین جار ڕیشۆڵم گرتووە جاری کەش چۆلەکەم گرت ینی لەگەڵ برایەک ما بۆم وتم هەست سیر مەکرد بەزێن بە چۆلەکەەکە هاتەوە ئەوتم بە براکەم و دەول خۆم بچووکتر بوو وتمەوە چۆلەکەی سازانی گیراوە لە لای ئێمە جا خاڵی شم گیرا بوو لە بەخە وتم عینەن خاڵم وایە خۆ ئافریکانە ماوەئستا
0: وتم
1: ئێستا ئەوتمەوەکو ها خاڵم لە سجنا ئەمیش ئیسا بەدەزیەمەوە گیراوە ئیسا ئەم چۆلەکەی بربین خاڵی شم بەرە بێت یعنی ئەوم رازی کرد ئەوم لەخۆم مناڵتر بوو ئەوم رازی کرد کە چۆلە چۆلەکە کەمان بەرە ینی وە خۆشترین کات بوو نازان لە لایەوە
0: نەی زۆر باشە دەستەکان خۆش بێ لەگەڵ مانابن ئەچینە شوێنی کارکردنی خاتوو ڕێزە

راجع ساعت تاوم نبيني خو كخوري عشقت هوهات بوم بسبر هربو بالات نمزاني ما نجيان تا پیامی عشقی تو.